قال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي ختم نخوه.